إنما أمره واتو أيد الأمر أبا الله يك إذا أراد شيئا ينهي وني أبو وينهي خلت وني أبو توباتي واكي أصو كذا أصو كذا أتار كايا سنة أفار أيكي با إنما يقول لكم واتو شيء مصدر يك يزمو فيكون سيتزموا فهو يكون سيتزموا إنها لكم توتي قبا فسبحان

0: ya tsarkaka wa ila ya turja'una kuma zuwa gare shi ake mayar da ku ya ku mutane ay turaduna ake mayar da ku fil asghar lahira ba'da ba ta ban tashin kiyama rawat tirmizi tirmizi ya ruwaito ana anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah qala ya ce لكل شيء قلب وقلب القران ياسين كومي yana da zuciya abinda zuciyar qur'ani yasin kun gane ku tuna abinda mutane da ana ganin ubangiji da sahabbai da tabi'ina tabi'i tabi'ina su sun kai tantanta a su ga annabi ku diba daya sa in ya ruwaito hadisi ya yanke sahabi ko ku ba ga lokacin da ya ruwaito ba a karba hadisin dan mi bace ai naga annabi ya hada min su bukhari su ta rubuta ba kun gane daga tsargaza Allah ya saukake ni na goma ta tsine goma ta tsine dan shi mai ta tsine ya tsaya iyakar abin nan bata shiga cewa a karanta qur'ani dai duk dai Allah ya saukake eh rawat tirmizi ana anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce li kulli shay'in qalbu komai yana da zuciya wa qalbul qur'ani yasin zuciyar qur'ani ita ce yasin قال الغزالي سنة غزالي يتي لأن الإيمان صحته الإعتراف إيماني إن كانت سيمة تنياي مغانا دباكيات لا إله إلا الله محمد رسول الله يا يردكم بالحشر تاشن كياما غزكيا والنشر أنا تاد متاني وهذا المعنى مقرر فيها وانا معنى أن تبتد شيتك وانا سورة بأبلج واشن دفوات بياني وانا شيك فتاها يعني fashabahat alqalb don haka wato zuciya don haka wato wannan zuban abin nan sura ta yi kama da zuciya allazi bihi yasuful bana wanda yake da zuciya jiki ke kyawo an ce wa fil jasadi mulgatun idza salaha salaha al jasmu kulluhu intaha laysa fiha illa taqrir al usul salasa babu komai cikin wannan sura sai tabbatar da asallaye uku na farko al wahdaniyya allah shi dai yake ga komai da zatin sa da shuhofin sa wanda sala kuma tabbatar da manzancin annabi gaskiya ne wal hashar san tashin kiyama gaskiya ne kun gane kun wa huwa al qadaru alladhi yata'allaqu bil qalbi wannan shine abin da ke ratayuwa ga zuciya wal jinani cikin zuciya wa amman alladhi bil lisani amma wanda yake ga harshe mutun ya fada wa bil arkani ko ku gabubuwa su yi fa fi ghairi hadhihi sura wannan bata yi magana yadda ake sallah bata yi magana yadda ake azumi bata yi magana da wannan dai nan imani ta yi magana kun gane ko fala ma kana fiya amalul qalbi lokacin da yazan abinda tayi magana kawai ayyukan zuciya la gairu ko ba kai magana akan kawai ba sai na zuciya samaha qalban don haka annabi ya mata suna zuciyar qur'ani wali hada umira bi qira'atiha indal muhtada don haka an kai umarni in mutun ya kusa mutuwa yana jin ana karatu yana ji malami ne to ai karatu kusa ga wanda yake kusa mutuwa لانه في ذلك الوقت ومن شيء او ان لوكتي يكون اللسان ضعيف القوه هرشان سا واتا مي راوني ني انا كراتو ينا جي ولا لا اساكدا سنه غبوا سدو سن زبي با سو يموسي لكن القلب قد اقبل على الله ما زوچي شي تا حسكانتا زوا غا الله ودا جاء اما سي تا بار دوك كومي ان سي غا الله سبودا كان انا كرنتا ما سوا تو سي ابينن fayqra'u indahu a karanta gudan sa ba yarda da bihi quwwata abinda zai ƙara ƙarfi da shi kalbi cikin zuciyar shi wa yatadda yaqinu yaqinan imanin sa ya ƙara tsanani bil usul sa da wadannan asallaye uku na tauhidul uluhiyya wa tauhid wa abinda wa ithbatu risala wal hashar qala hu al imam an-nasfi imam an-nasfi ya faɗi wannan magana amma malik ya saba masa yana cewa malik na cewa kada a saba masa irin mai abun malamai ne ai dan mana abin zai amfane shi ya koma na dama eh to wanda ba malami bai an karanta yana amfane ta gare shi to anar rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya zan fara suratu safati makkiya ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والصافات صفا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هي 172 آية. آية 82 آية أبنا ألي دا 82 كما ومدوها الرئيسي بيان أن عباد الله في الأرض كالك واكب في السماء وتباين الله أتكن قصا كما التوراريس كتكن سما في الزينة كالكوا ودار إلى فساد تنكو إيوب أنه وظهور جلالة قدرهم سنن كما أبنا دبينر درجة سودة كما يجرم وأسالة أمورهم سنن دا زماء الأمور رسوم wadan da yake suna da asali wajen ubangiji shine za mu karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim wa safati safa ina rantsuwa da masu yin safu safu qasama Allah ta'ala bil musallin Allah ya rantsuwa da masu sallah yaj'aluna anfusahum fi suyu suna sa yakanu su cikin safufuwa wa safu jam'u shay'i ala haddin mustaqim asa abu cikin tsari guda zane cikin zane guda mustaqim ko asafatu jam'u jam'i jam'in jam'i safu safu guda safa safu huwa safati safu huwan safu huwa wato kenan yuqalu jama'atun safa wato jama'a wanda sun kai safu ثم يجمعوا على الصفات سنن صفو صفو صفو صفو هو الله يرنسوا ده ماسو صلى ماسو سنيه كان سو cikin صفو هو تو تي غبا
1: فزاجرات زجرا
0: فزاجرات زجرا كما الله يرنسوا ده ماسو تساوا زجرا واتو ماسو تساوا ga shetani فالعلماء والذين يزجرون الأسات الله لن تقوى ما لما يقول لك إنسان قام عصد لأيفي سيسي مصر صعوة ويرفعون سنتون قد يسوء عن المعاثي دقاء زنبي من الزجري وتصعوة وهو الدبء بقوة كغام تينا بناك تون قد يشد كالفي وهو قوة الصوت شين صوتي من كالفي وزجرت الإبلة كان اتا زجرت الإبلة ناوى لكم صعوة والغنمة إذا فزعتها إنك تقورت دسو بسوتك دسوتك دسوتك كيف تش الزاجرات الزاجرات sannan wato kenan kamar yadda Allah ya rantsuwa da masu sallah ya rantsuwa da masu hana aile malamai
1: fataliyatu zikra
0: kuma Allah ya rantsuwa da masu karatun Qur'ani ai qira'il Qur'ani yatlunahu min Allah suna karatun sa daga Allah ko san abin da tilawa karatu da aiki da karatu masu karatun zikra wato Qur'ani masdar min ma'ana ataliyat to ci gaba
1: inna ilahakum lahid
0: inna ilahakum talle abun bauta ruku ayyuhan nasu ya ku mutane alladhi yursalu ilaykum wa tawamankum abun ubangijin ku wanda yake mai aiku ya yursalu ilaykum wanda ke aiko muku bil ilmi al mushabbih bin nur wanda yake ilmi ya kama da haske la wahid wallahi gudani kun gane رب السماوات
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
0: واتو أبنجزن كو قداني وانكي أكو مخد حسكي رب السماوات والأرض أبنجزن سميدك أسا كو رب السماوات إن إلهكم لواحد رب السماوات أبنجزن سمي والأرض أسا وما بينهما كما أبنجزن أبن داتك آننسو ورب المشارق كما أبنجزن وريرين في تلانا أي المغارب للشمس وتوري رنفات ورانا التي تستمد من هالنجوم وانديك إترانا وإتشي توراليك يسامو حسكي دقريتا والكواكب هكذا صورا أبنى الكواكب سوني من ينتورالي وتصنع سامو دوءها حسكي نسو مثل ما يستمد العلماء وإلمهم كما يد ما لميك يسامو إلم نسو من الأنبياء دق النباوة المشبهين بالشمس وانديك سوني كما درانا kun gane ko laha kullu yawmin min ayyami sana mashriqun wa magharib wato ita rana kullun tana da mahita da mafada ko kuma ko wani wuri wuri hitatta ne wurin faduwar ta ne kaduna wurin hitar rana ne ga wasu yan tana nan ta fito gare su kuma wurin faduwar ta ne ga wasu ta fadi balle sauran wure dai kun gane to eh wannan mas'ala ce ta nahwu ya kamar ka kowa makaranta
2: ina ce ko zai tambaya kan wuraren da aka ce sai wani ba su fara ba
0: wannan abin nan wannan nahwu ne ismi ana yi mai raf'a wayan yataghayyaru bil yataghayyaru bil raf'i alamatu raf'i ad-dammu rabbu ويتغير بالفتح بالنصب وعلامة النصب الفتح ربا أبت الربا ويتغير بالكسر علامة بالجر علامة الجر الكسر شيني رب رب رب
3: وكرمك الله أيوة المغرب الكفو المغرب
0: رب أيام السنة واتكينان أكوي مشرك وأكوي مغرب لها كل يوم من أيام السنة مشرق مشرق شيني مبتدا ومغرب معطوف على على مشرق وعلى معطوف على المرفوع مرفوع وعلى متضايق على متظاهرة كاغاني تمام الله
4: ايه
0: كما ابن مبتدا مؤخر وخبره مقدم لها كل يوم

0: kenan abin da wannan sura za ta nuna muna abin ta fara nuna muna wato rana tana samu haske daga Allah sannan taurari suna samu haske daga rana su zankawa ga sama bayan haka nan su kore shetannu in shetan ya tashi za ya hawa sama wani tauraro ya abin ya tsalle ya tafi ya doke shi haka nan malamai suna samun ranar su manzon Allah shine ranar su yana samun hasken su daga Allah bayan haka nan shi ba malamai in sun ga shaytan ne ke to wannan sun san shaytan ne kenan Allah saukake gwamma shaytan nu da abin nan mugun malami dan in mutum malami ya karkace wato sai shaydanu su zama su biyarsa fa adbahu shaydanu afara'aita man ittakhadha ilaha wa adallahu Allah wa abin nan wata bahu shaydanu wa kana min al-gawi to ci gaba lamma aka san bil musallin lokacin da Allah ya rantsuwa da masu sallah wal ulama ya rantsuwa da masu malamai domin malamai sun shiga cikin masu sallah azzajirin masu tsawa fil ardi cikin kasa wa rusul kuma da manzanni فشبهكم بالشمس يصفن تمن زني درانا والعلماء بالنجوم يصفن تمن على ميد تورالي في السماء تكن سما لذينة دون قاوة أدى شهدين دا كوري وشيطان دون حق واتفق عليتي إنا زينا سماء الدنيا مومن قاوة أدى سما تقصى القربة تقصى من عال العرلي بزينة نلك واكب دا قاوة وديك تورالي أي أبنا بدو إحادة حسكنسو أو بحاقوكو درانا كم؟ بتنوين زينة الكواكب وما بعده يدل بدل بزينة دكاوى وكي أكاوى إتجي تورالي كوكو بزينة الكواكب كما كرا ورش ديكار أنت بزينة الكواكب واتكي نمو داكن دكاوى تورالي أي المزينة بالكواكب ود أنك كواة هذا تورالي وكوري عبد الإضافة للبيان كنغاني وهيبزا
1: وحفظا من كل شيطان مارد
0: كما سو تورالي باين سو زن قواغ سما كما سو زن سألوه واتو أبنن أي حفظناها بشو منصر أبنن سمي واتو دا أبنن دا تورالي من كل شيطان مارد من كتائل سم أبنن من كتائل سمي دا قدوكان شيطان وان دا كما يطولن كي آتي ما يكيتل حدي kharijan an ta'at wanda yake yana fita daga ta'a Allah kun gane la yasamauna

0: To bada izbatu wasu ulama ila khairi bayan an sifanta malama alheri almustamiddin min ulumis nubuwa wadanda yake su suna samu hasken su daga abin nan hasken annabci hasken annabci wanda yake an sifanta shi bishamsi da rana ko ya ketare mushabbahi almushabbahi bin nubuwa almushabbaha وهم بالكواكب سوكو معلمي أنك سوان تأسود تورالي وتزينهم الأرض سنة دكواتا ودسوكي واق أسا وتزينها دكواتاتا من شبهات الشهدين أبنى سوس ألي تدقى أبنى أبو الكتين دشيت أنوكي ساوا بايا بينا ونن أمر تعالى نبيه سي الله أمرت النبي أن يبدأ بإرشاد قومه وأمته شخارة دشيرية دمتا ننسى دال أمة سواتو إلانا شيء ألانا يافتو شساق أبنى تورالي سوكا أبنى ka ba su labari fastabtin kawmaka wato ka fada ma mutanenka ana ta istabta wato ya fada muku labari daga nan ka samu fatawa ai abin nan kawmaka ta qariran shahadu dan tabbatar da shiryarwa ahu ma shaddu khalqan ka tambaye su shin su sun ka yi ƙarhin tsananin halitta amma khalqana ko ko wadanda mun ka halitta na mala'iku shin halittar mutane ta shiya ko ko wadanda mun ka halitta ko ko mala'iku والسماوات دخل التنسمة والأرلين دكسي وما بينهما دابين دا تكانين سو وهي الاتيان بمن تغليب للوكالا دا انك تيمان ودن دا منك حالتا الحالي سما دكسا اقوي ودن دا باسو دا انك ليسو سنك فياوا دو بما سو انك ليسو ايشو غباني إنا خلقناهم الله تي من حالتا سو متاننك آدم دا ايانسا من تين لازد دا غلاكا وديكي ميتان فريوا انك تبا ya lasaku da ledi wanda ke dan farewa ga hannu al ma'ana anna khalaqahum da'if wa to halittar mutane mai rauni ce wala ya takabbaru kada ka su girman kai saboda kada su girman kai bayan karin nabi da musun annabi wal qur'ani ko ko musun qur'ani al mu'addi ila halakin wanda yake ruwan nan wannan musu zai kai su ga halaka al yasir wanda yake mai sauki
1: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kannan fari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: تشيت عمليات مع صديق الواقع. وإذا جاكم عملية أو الرؤوس المأسون وعند مهدد اتصل صوابا مبعكي وأكون مبعكي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام.
1: وانا
0: باكم وانا مورتا وانا عايز تقارن اوه اتو ميكا دشي ولا بكر
1: مكان
0: جدا الله بنا كوين جدا ومكورة فانجي ام اذا كان وقت دي عاجة سابع عبايجة تاني دي فاتي على خليل دي شبو جدا وفي شبو جدا تو هنگو دي قريد mun gode kwarai da gaskiya wala bakar dama bomin ku muke saboda kuma nishadin ku kawai muke yi